0: jërëjëf mbokki déglukat yi ñu déglu Lesko Radio 92.1 Baye Baye problème na
1: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على

0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
1: jërëjëf su ko defee rek ñu ànd ak Bilal Matar aw ci yëgle yi nga xam ne mu ngi ruusee fii ci jumaa gi. bismillah
2: wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ko defee ci ajuma ju nekk ci ndigal imaam Ratib, ñu doore suñu ñaan ngi jàng Qur'an yi, ñaan leen yàlla, yàlla may leen fan, yàlla may leen wér, yàlla wéral si digaral leen, barke seen xam-xam, barke seen jëboor, dafa leen ci fàcc, yàlla may leen naan. bismillah.

الحمد لله العلي العظيم المدبر لخلقه كما يشاء وهو الحكيم العليم. حرم على عباده ما يضرهم في دينهم أو دنياهم رحمة بهم وهو الغفور الرحيم. وجعل تعاطي ما حرمه عليهم سببا للخسران في الدنيا والدين، وأوجب على المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأخذوا على عيد السفهاء فيطروهم على الحق أطرا، فإن فعلوا ذلك استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم في الدنيا والأخرى، وإن هم أدلوا ذلك وأحملوا ذلك خسروا الصفقة ووقعوا في الهلاك. نحمده على نعمه التي لا تحصى ونشكره على فضائله العظمى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يوم يجمع الخلائق في سعيد واحد، ويجزي كل نفس بما تسعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ñu ngi sante yalla mom mi nga xamne moy bour bu kowe bu magge bi, te moy ki doxal ki mbinde fambi luko sok, manam moy dogal ci ñom luko sok, moy atte yi ci mbinde fambi luko sok, mom moy ko xereñ ko am xam xam bi, momo aramal ci ko jaamam yi lepp lo xam rek da fay lor ci seen wali diine ak ci seen wali aduna. Lepp lo xamne yalla ngoy haramal ci ko jaamam yi rek xamal ni lolu du lu baax ci jaamam yi. Sedal yalla tere yeb so lek sede di nga gis ne dara ci baaxu ci nit ci. Kon lolu yalla len ko defal rahmatan fihim ngir yeeram len, moy aji jegalate bi way moy aji yermande bi mom yalla mo haramal lepp lo xamne ñu koy ci lim ñu tere, ndax lolu lim ñoy jural moy sababi ñu fete fi ci aduna way ñu parte ci fali ci alakhirah. Lo no yanañu ci yalla musal mu warlo julit ni buñ nañ jappalante nañ timbalante ci njek ak teranga, waye suñu gisé ko xam nga tamit jaarul yoon ñu tije ci ci loxom ñu dello ko ci dega, mune lolu suñ ko defé rek ñun ñepp dinañ jup, te suñ mbir yepp dina dal di jup, waye suñ anam yepp dina dal di baax sel fi ci aduna ak fali ci allahé. Suñu yalla may ñubbe nopi suñ gisé ko xamné mu ngay def naka fitu nonu, yalla may ko ñub ñun ñepp ñu gor gor ci mom be momit yalla jubal ko. Waye lolu suñ ko sagané li moy waral moy dinañ

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: jërëjëf mbokk yi su ma defee rek léegi lañ jël ci waay fii ci Fayd ma leen wax leen digg dajee boobu neen ak jima ak jàmm naa naa leen jàmm sàkku si yéen mu nekkoon seen pare naa leen jàmm su ko fi fii ci Fayd ma leen mos salaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: alhamdulilah alladi jaala haasa diin li yakuuna tawxiidullahi wal ansiyaadu wal xuduuru wal ixlaasu damir la. قال تعالى في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الدين سماه الله دين الإسلام. قال تعالى في سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في سورة آل عمران إن دينا عند الله الإسلام. وقال في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أيها المسلمون فاعلموا أن الإسلام هو الاسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد والأديان الذين قبله لتكون سلاما على الأرض ومحبة بين الإفراد والأمم. وكانت رسالة محمد إظهار هذه الحقيقة ودعوة الناس جميعا أن تجتمعوا على دين الإسلام. قال تعالى في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من عرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وفي سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ومن وصي إبراهيم لأبنائه في سورة البقر ووصى بها إبراهيم بنيه ويقول يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن دعائه في سورة البقرة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن سريتنا أمة مسلمة لك. خاطب الله تعالى محمد عليه السلام في سورة سمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت إلى أن أكون أول المسلمين. وبعد وفاة إبراهيم تأكد شفته يعقوب وصيه على أولاده تقرأ سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أيها الإخوة والأحباب وذلك نبي الله نوح بين أنه مسلما في سورة يونس فإن توليتم فما سألتكم من أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وكذلك موسى عليه السلام في سورة يونس kawni en kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin wa kadhalika sulayman fi surati an-naml ya ayyuhal malau ayyukum yaqini bi ardiha qabla an yaqiya muslima qabla an yakuni muslimin فلما جاء قيل أحدث عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وكنا مسلمين وكذلك النبي لا يعيق عليه السلام في سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فاعلموا أن الله وصانا في سورة آل عمران أن نكون مسلما قبل الموت قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون أعد الله المسلمين والمؤمنين بالجنة المسلمين بالجنة وما فيها من أنواع النعيم في سورة الزخرف الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تغبرون يطاف عليكم بسعاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مبوك جنبي سانت نيالا ندفع القيامه lutax yalla mi nga xamné moñu bind ba paré jox ñu diiné yi nga xamné ci la ñuy wédalal diiné yi ci la ñuy wédalé yalla won ko né yow kenn nga yewit la ñuy jaam ci diiné joju nak ci la ñuy ommatu di ci soroxlu to ommatu bi ak moroxle ji ci joxe sun doole ci jaamu ko joxe sun alal ci jaamu ko waaye joxe sun xam-xam ci jaamu ko waaye itam joxe suñu doxale ci yiw ak jekk ak teraanga ngir yàlla te yooyu yëpp buñ koy def dañ koy def ngir sellal suñ digante ak borom bi tabaraka wa taala sellal itam suñ jubluwaay ci moom wan kon yi yëpp buñ koy def kenn taxul ñu koy def kudul yow yàlla moo tax yàlla wax ci suratu nisa ay 125 ne ana kan moo gën a rafet kiine ci ki nga xam ne dafa jëppal boppam yàlla léppam da ko jébal yàlla da moy ku nek muslim muslim moy ko xamé dafa soorel bopam ci yalla dafa jox lepp ko ci yalla wa am jëf la dem lu muy joxe jaamu yalla gi ni jaam kenn du tax du ci yalla rek da koy jox lu ko yalla te ci nak da koy muy xamné ci yalla la yalla na nga ana kan mo gëna rafet ki ne ki nga xamni lepp bok da ko jébal yalla ba paré foko fekk mo go mo muslim lu baxé lu rafet la lu yiw rek mom lay def mo tax nak diiné bi di diiné islam ci ko bu dé al islam du man du yaw du kenen yalla mo ko tuddé islam mota mo wax ci soppu maayda muni wara diinu lakum al islam diina yeen diine yi ak sooba adamay da moy nit ñi ma ngi leen di gëreme ci diine islam bi motax ma itin leen ko lepp loole di def na ngeen ko teul ci diine islam bi diine ci nak man yalla mako mom mako be al islam motam mo wax ci sopp may dama ne wara titu lakum al islam dina gëna meenale ci diine ci diine islam ci la le ci gëna meene kër ne pou len ci diine islam lo len def mom yalla bëgguma ko dina ma wax ci denen aya mo wax ak ci sopp ali imran aya ekki mune inna dina inda lahi al islam dina dina ci man yalla ben dina la te dina bobu mo tuddu al islam ñi ne ko bidaw dina bi mo tuddu islam nak même ba fi nek ci dina bi ñom nak la ñu tuddu mune même ba ci yoy ñom ñi ngi tuddu al muslim moy muslim da dina ko leral ci kanam yalla nak ni isin na len diine diine diine islam mo nek sen diine mo waxa ci suratu ali imran aya 85 mo ne kep ku mante ko do ku lu mu ne jur la wax fo mu ne tek ak kan bo mu na bok diine bo boole sa bok budul diine islam lo ko mu na def man yalla dene bokuma beri diine bo mu na bok burul diine islam lo ko mo na def yalla neena bokuma wa may yebde te khayr islam diina fala yuqtu ala min buma ko nang te bala nga xamne nak da ko ma ak yow buma la nangul tous nga de ba tay ele yow ma xiyam ma dajalele bu ko ba ci ni ñak ci ngay bok wa huwa fil akhirati min al khasirin ko mo na do bo ñewé al akhirah ci ñi ñak ngay bok ci ñi douf ci ñi tax ñi dul ak ta ci ngay bok ci ak jara alquran la def ganaw lo ñoo ngi xam ne kon ben yalla amul ci ñi ken amul loy bokale ak mom ñoo ngi xam ne tok suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yeneen tam yalla yalla nga doote xewal ak jax ak barke ci yonent bi ak saaba ak ñoña ganaw lolu yow yeen bok ci julit na ngeen xamni islam moy tour bi nga xamni ñu ko xamé ci diine ji nga xamni mom lañ yonent bi yalla muhammad gisi waye itam nak islam moy diine bo le yonent ci yalla bo xamé tane yalla mo la jonne diine islam bi ci nga def ko te dina wax yonent yalla ñu bari yo xamni ñoom comme nañ ci alquran ni ñoom ay muslim la ma jëfé ci yonent yalla muhammad neena man ma ci jëkke nek muslim biko mom la yalla jëkke ci mo ta biko yalla di wax ak mom ci alquran lim jëkka wax mooy man maay ki jëkka nekk muslim man yonent bi may ci jëk nek muslim ci taw lolu nak ci diine fi le li da yalla defal ko yonent yalla yeb ku ñoom ci ngay jaar yalla dafa bëgg ak bi ak jaar kenn du doon jenn kenn du bejo kenn kenn ku nekk xam nga fi nga war a en kenn ku nekk li déete mooy wéetal yàlla ak liggéey lu la yàlla jox nga xam ne loolu la la yàlla jox looloo tax yàlla wàccee na diine islam bi ba pare mu def ko pour ñu nekk ñu bëggante ci suñ biir ñu daje ñoo def ni loolu def mu war a jox ni ñun benn buum lañ kenn kenn di ko sàpp boo romb te sàpp boo jàpp tey jii ni ci sàppay fa ca laa sàpp bi ñu ngi fa gis bu feebar ñu ngi fa gis bu màggee ñu ngi fa nekk di gis xale ñu ngi fa gis borom alal ñu ngi fa gis borom xam-xam ñu ngi fa gis ku ñàkk ñu ngi fa gis koo xam ne itam xamul dara catégorie sàpp boo jàpp da nga ko fa fekk waaye diwut ñoom ñëpp ñoo en ci benn laaj loolu yàlla daf ñu ci jàngane ko ñu ñëpp ñoo en te ni ñuy sostante noonu lañ war a sostante te sostante boobu noonu suñ ko defee mooy nekk suñ dimbal ñu ñëpp mooy nekk suñ doole itam ñu ne nag loolu moo tax yàlla wàcceel bi ci ne islam bi de yàlla na ngee na ci sun suwaat yi aaya 78 nee na defalu ma leen benn jafe-jafe ci diine ji wa ma jaala aleykum fi diine min arajin defalu ma leen benn jafe-jafe ci diine islam bi gis ngeen diine ji mooy diine bi seen maam ibrahima ame woon suñ maam ibrahima diine jii la ame woon huwa sammaakumul muslimin moo tax nag ñu tudde leen ay julli suñ maam ibrahima dénk na njabootam ni leen nekk leen ay julli ñaan na yàlla itam nekk julli ci alquran la ko wax fii la ko waxe suñ maam ibrahima ba muy oo doomam ya ak sëtam ba di leen dénk pour ñu nekk ay julli te mooy yaqoob yaqoob sët na ci suñ maam ibrahima yaqooba itaqa kudu itaqa ibrahima kudu ibrahima itam moo juraat ismaila yàlla nee na ibrahima oo na leen dénku leen pour ñu nekk ay muslim nii la ko waxe suratu baqara aya 132 wa wasaabiha ibrahimu bannihi wa yaqub ibrahima dénko na doomam ya ak yaqooba yaqooba dëdëm la la nga leen dénko mu ne lii la leen dénko bi inna allah astafa lakum diina yàlla tànnal na leen diine bii mooy diine ba diine islam kon nga na waay fa laa tam moo gin na bu leen deemu ila wa antum muslim wala te nekk leen ay muslim wa ibrahima la def suratu baqara gannaaw ba itam suñ ma ibrahima ñaan na yàlla pour moom ak doomam bi di ismaila pour ñu nekk ñaari muslim boobu suratu baqara la ko waxee de aya 128 rabbana waj'alna muslimayni laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan yàlla maa ngi leen ñaan nag ibrahima ak suma doom bii di ismaila ñu ngi nii di tabax kaaba bi waaye ñu ngi lay ñaan nga def ñu ñu nekk ñaari muslim ak njaboot buñ amit yow yàlla ñu ngi lay ñaan njaboot booba nekk muslim alquran laa wax de yàlla wax naa yenent yàlla muhammad ci soon si suxrul aaya léegi ni ko waxal mu ne qul inni umirtu an a'bud allah mukhlishan lahu din man de man muhammad li ma jëgal mooy ma jaamu yàlla te sellal jaamu bi kenn ku ci am tax li may def ñëpp yàlla ay tax ma di ko def waye wa ummi digal nañ ma itam akko da man ti man muhammad awwalul muslimin man ma ki jigen muslim so do soxlu ay lebi muhammad neena man ma ki jigen muslim sallallahu alaihi wasallam gannaaw moy day ma genné aduna ismaila genné aduna yaqoba genné aduna citam bi itam bi yaqoba bala mu genné aduna tukki dom ak ñaar yi ko yalla mayal yeb te yusu fa ci la bok def len o bam jeme bay wajate mu jox len ay bekka yalla ay wax de demal tur bakara ay wat honen tan tabbi ki am kuntum suhada et hadara yaqub al maut nda yen da ngeen fekke won jamana ba yaqub di wajade tax fekke won ngeen ko de de fekke wuy ko yalla ni man ne ko fekke won nak la ca xewon ba len ko ci ci ni ci al qur'an iskhala li bani da ko o dogam yepp fukki dom ak ñaar la mu yu bu fa ci la bok muni len ba ta bu do na dem tahdi waaw xale yi yeen suma dom yi fukki dom ak ñaar yu goor yi so len dene ba bisatu len ma lan ngeen di jaam so len dene ba bisatu len lan ngeen di jaam kalo ñoom fukki dom yi ak ñaar yepp ni ko na'budu ilaha wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun papa na taxel dal xamna ni yangi sukurati de buñ la gisuku sabab ibrahim yalla ko ngon jaw mom lañu ko jaw sabab isma'il yalla ko ngon jaw mom lañu ko jaw sabay ishaqa yalla bam don jam mom la don jam mom la ñi jam te yalla bobu ben yalla kep la te yalla bobu ku koy jamu nak muslim ngay don motax

0: يلا نير الذين امنوا باياتنا يين ييغا خامي تيغين كيم سوما القران تي لولين تي واخ تي اي ديغين كو باي لولين تي واخ تي نيغال ديغين كو ديف ني لي كو واو با بارے مون وكانو مسلمين غان نيت اي مسلم ني كو باو انت اي مسلم لاني تا لو ني نيغال تي تيري تي ديف mune yeen bo len de auto ko lon janna dama le djou won aljan fan la ko yalla wax suru sukhru jangal aya djourom ben ko ak ñeneen ak djourom ñeneen auto ko lon janna ta man yalla dara len djou won aljan ñu fogni fof la yalla yeen mune antum waas waju ku dukhbarul yeen ak sen soxna yi ngeen amul ci aduna sen jabar
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.